0: حبروا مالنا بيبر العلن زي ما سفيرا بتباجر سكار اندرو ديش كبيرة كلية
1: Campa Calle 11.
2: Pues mi malo, Sira.